0: مروف جوربكنا.
1: عندما ناو جونجي كي فاونداسيوني كي أبدا كاري تشكين مروغا عدنان شي كاكي تسمى يتبقى
0: Buldu.
1: شكرا تسمى شي جيتي كي
0: Buldu, rahmat. G'alaba opamning uchurig'i qarasa Qashqa yo'li, Xinan sharqi yo'lidimi, avtomobillarning to'silish ahvoli bo'lgan degan uchurgan. Buldu, rahmat.